مخبون بعد هياي وياتك لتدرس بانك وكوت ويدفتناتي كيكي كيكي وبتي وينغاتي وبتي وانكسيك سكلاكنا إيكي غسكن غمانك ناغاتي قطو